صعد بس معاك ونزل منجا مع الريح في حفلة بيك وانصر المياه في صوت لنثبت جميع أطراف الأرض ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت أنا هو الألف والياء البداية والنهاية قول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي أقدر لك